دايز في كروج بكلم سايس اكي وفتفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون وله ان اكبر من المراية. بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري. بيقول على المعود لو ركز وكتاب ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة

ما خاف اللي اكتشاف بروب بنت زقوم بفتراس دفتراس فكل بغاز بلوك امير اللي انتقوم هيب هوب مع الرأس هتسمع غلط او صح الفلو مع الرأس فليك شو فلوت انفلونزا ساكن في اول دور مع العطس فهاجي سن عندي احساس اني بفتح الازاز ان لساني ململ من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف انجز فيها وخلص نفسه قال كعبول

ورا مسكة الملل في الليل عزمتوني فخطرت طرت كريم بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا هتعود احلم هتكون احلى باحظ تفكيرك احز لي علاقة بانه مبحلق فاتت ثعلب طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة اهلا وسهلا بجري في مقلب انا فين النهاردة اكل غيري اكل نضيف والفيري في البطبخ فيري في البطبخ.